0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبيحهم بيزيد لهيب.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: قدم لك هذا اليوم هذه القرابين، أعطهم يا رب ما لا يفسد أو الفاسدات السمعيات أو الأرضيات الأبديات أو الزمنيات، بيوت ومخازن من كل الخيرات، أحيطهم بقوة ملائكتك ورسامتك الأطهار، وكما ذكر اسم القدوس على الأرض اذكرهم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر لا تتركهم عنك.
1: يا رب ارحم فنسبح مع الملائكة نجد الله في العلى الأرض سلم الناس مصر نسبحك ورحمة يا رب ملك على السموات.

0: والله الآية بدعوة الكون الرب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح الروح القدس الرب الاب عن خطية العالم ارحمنا يا حامل خطية العالم تربطنا إليك أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح منذ الليل راح تبكر إليك يا إلهي لأن أمرك كان تطلب طرفك لأنك صرت لي معين باكرا يا رب تسمع صوتي بالغداء أكرم القطراني قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لم يموت الذي ولد مع عزراء ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لم يموت الذي كان هو الصعد السماوات ارحمنا المجد الاب والابن الروح القدس حي وسلوس قدوس ارحمني وسلوس قدوس ارحمني وسلوس قدوس ارحمني يا رب خذنا خطايانا خذنا اسامنا خذنا زلتنا فتقد مرضى شعبك شيلوا من اجل اسمك القدوس حبينا واخوتنا الذين رقدوا ربنا يعني انفسهم يا من هو بلا خطيه رب ارحمنا الذي بلا خطيه رب عينك بتبطنا اليه لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين يتقدس اسمك ياتي ولك وتتكون مشيئتك على السماء كذلك على الارض لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين السلام لك يا نسالك يا ترى القديس المنتهي المجد العذراء كل حين ولدت الاله ومسيح سيد الصلاه السلام التي وردت لنا النور الحقيقي المسيح لنا العذراء القديس يا رب عنا لا يصنع رحمة انفسنا وخذنا خطايانا يا ذو العذراء مريم ولدت الاله القديس الشفيع الامين الجنس البشري اشفع فينا من المسيح الذي ولدتي كما لم يكن خطايا شيرين يوتي فرسين استيورو من اليسيني شير بشوشون تي بنجر سريك فوران منو يلدو تيواري بلوغة تبرستاتي سيتين هتنالي من شاس البخرس استفكين النوبي ناني بو وكي أنت يا مريم الحكيم العفيفة الكبة الثانية الكنز الروحي اليمام الناقية الذي نادت فردنا وأين أتنا سمرات الروح المعزية الذي حل على ابنك في مياه الأردن كمثال كان تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر أنت أيضا يا رجعنا لأمام العقلية أتيتي لنا بالرحمة وحملته في بطنك يا يسوع المولود من الآب ولد لنا منك وحضر جنسنا فلنقل هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلساننا أيضا صارخين قائلين يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطيك تمجيدا أنتِ نظرة علينا من المواضع العلوية التي أنتِ كائنة فيها يا سيدتنا كلنا وكلية العذراء كل حين. سأل الذي ولدتي مخلصنا الصالح أن يرفع نازلة عبر قرر لنا سلام. لك يا أيتها العذراء الملك الحق الحقاني يا السلام ولفقر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل. نسألك اذكرينا يد الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يوم من نور حقيقي نوجدك يا أيتها العذراء القديس الإله إن كرتنا مخلصنا على تخلص فسنا المجد لك يا سيدنا ولدنا المسيح فخر الرسل لك الشهداء تاني الصديقين سبت كان زخرا خطايا بشر بالسروس قدوس له واحد ناس بالله المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله اللي بضابة الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لإله الذي كان كل شيء هذا الذي من أحياء نحن البشر من أجل خلصت نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء وتأنس صلب عنا العبد بلاد سبونتي تألم وكبر وقام بين أوقات اليوم الثالث من القطب صعد إلى السماء وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجده ليدي الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بسم الله بنزل الله ونمجد مع الآب والابن الناطق والأنبياء كنيسة واحدة مقدسة مع رسولين اعترف معمودية واحدة من فرد الخطايا ننتظر قيامة الأموات وحياة الدنيا Tengo este volcai tentian asta si senteni refmo ot nebion gente bion esneio amin.
1: Allahumma irhamna qarrilana rahmatan tara afala gaina.
0: Amin. Amin.
1: باركنا واحفظنا وأعيننا
0: آمين
1: وارفع غضبك عنا افتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا
0: آمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم
1: شيل فلوجيسون
0: في طمماتي سوم.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بين جيلك المقدسة بطلبات قديسي.
0: صلوا من أجل الإنجيل
2: المقدس.
1: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا.

0: 보시오. 고수민투아유 에반게리오.
1: 스마로 την γεφή εσνείο χενευράνη μισό συντήρηγο κύριε φλόγησον εκ του κάτα λόπαναγίου Ευαγγέλιο του αναγνώσμα
0: σασί κύριε
2: Amen. Lord, I'm sitting in a smart engine in Mokandas, Hosnan, and Bishar, as it in Gin Malim, Lame, Lokal Bashir, Tinmezo Tahir, Barakat, Allah, Ganyana, in Mazanir, Abina, Dawdin, Nabi, and Malik, Barakat, Allah, Ganyana, Ibtahibu. Are you have said the Kuna, but Rabbid, Mustaqimina, and Bevit, Tazbiya, Ruba, Lil Oman, Lati, Rabbu, Hua, Ilehua, Shabu, Lazifar, Homerathan, Lehu. هللويا مبارك هو الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين ونزل معهم ووقف في موضع خلاء مع جمع مع تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم ومن ساحل سور وصيدا الذين جاءوا ليسمعوا منه ويشفيهم من أمراضهم والمعذبون من الأرواح النجسة كان يشفيهم وكان كل الجمع يطلب أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال لهم طوباكم أيها المساكين بالروح لأن لكم ملكوت الله طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون طوباكم إذا أبغضكم الناس وأبرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهوذا أجركم عظيم في السماء لأن أباهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء

0: Ειρήνη πάση.
1: Το πνεύματι
0: Αγία σε
1: σου.
0: δραπή σου, αν μεσίδι να χειρού και λίμα τελάει λάβα, λέζε κοτά κουλό ρωτά τχατέ, ένα μου κεβέλα, ένα μου μεχαλό σαν μοχεία. Αλλά ζει να φεχαφόγε, τελεμίζε αρχιτή, ή νόρο σε λατά μου κοραμίν χάιλεν. Εκβέλα ροχ αλκούντου, μάνα γαφαρτού, να φάτε, να μου φεχτλά μου, να ψεκ το λαμψή, κατάν τελ άνα, η δανία σε ήτνε μου κεβέλα ρωσε καλατά. Ανά άμτα, αν ελεζή να αμερούνε φιλκαχάνο, τι κανεί τα καρμού κάντε σε φίκουλε ζαμάν, αν η αχθρό λχατάλα, το πέτυχο λικορβά το ζόλμα, αν αστρατλο με σαλάκα μου χαμπελ μπασάρ. أنا عبيدك أبي وإخوتي وضعفي نحن المنحنين برؤوسنا من مجدك القدوس ارزقنا رحمتك اقطعنا كل ربطات خطايا كنا أخطأنا إليك في الشيء بعلم أو بغير علم جزع القلب أو بالفكرة أو بالقول أو بصغر القلب فأنت رب العارف ضعف البشر قصار محب البشر أن أمننا يا رب غفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حالل سائر شعبك املأنا من خوفك قومنا إرادتك المقدس بينك أنت لهنا لك المجد مع بيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور
1: أمين. كيري إليسون كيري إليسون كيري إليسون أمين الليلو يدك سابتري كي يو كي أجيو بنيوماتي كي
2: يو كي كيستوس يون أستوني أونن أمين
1: نوشي بوري بوي موجيو بن شوي سيسوس بي خريستوس
2: موني موي مبيارو ماري بكنالين تكريني وان سبتم بكلاوس
1: سبتمون وان اينان كيري إليسون كيري إليسون
2: كيري أبلوغيسون أمين إزمارو إزمارو استی میتونی اکنون یه ورگم به اسم
0: کریستوس به نوتی
1: آمین سشوبی
0: ایوان مسیح لانا ملک السلام عطینا سلام قرر لنا سلام کخلنا خطاياك الملك والقوة والمجد الابد امین اللهم ترافع علينا رب ارحمنا استجب لنا رب عندما نصلي بالشكر قائلين يا ابانا الذي في السماوات
1: قدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا
0: على محبة الله الاب نعمة الابن الوحيد ربنا والهنا شركة موهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم
1: ومع روحك ايضا
0: امين.

0: أمين. تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك في السماء. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا.
1: شوي سنين انا بشوي سنين انا من الليل يا خان ابراهيم من بيوت نمشيرين بابن ما سواب ونوتين وتامين مجد الاب والابن الروح القدس الان كل ورد الكلامين صلاة تصبح الساعة السادسة من هذا اليوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا لدخول خطايا الكثيرة من 30 مزامير أبينا داود النبي بركات جميل امين. يستجيب لك الرب في يوم شدتك.

0: سيوسي من قدوس قدوس قدوس نجيل فشارة ماري معلمنا يوحنا البشير الترمذي الطاهر بركاته علينا امين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي استرسل الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلام اترك لكم، سلام انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعت اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني. وقد قلت لكم الان قبل ان يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد، لان رئيس هذا العالم اتي وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم اني احب ابي وكما اوصاني ابي هكذا افعل. قوموا ننطلق منها هنا. انا هو الكرم الحقيقي وابي الكرام. كل غصن فيه لا ياتي بثمره يقطعه، وكل ما ياتي بثمره يبقيه لا ياتي بثمره اكثر. وانتم كما لنقيا من اجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيا وانا ايضا فيكم.
0: والمجد الأدى من أبدين أمين. لكم القول الله بالسلام. نجد لك يا المسيح ما بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت نبيذ قديسي فكما كرم إحساس سالس هذا لا تنزع منا يا الصالح، لكن جدد في عشان قلبا نقيا، نخلق في الله روحا مستقيما جديدا، اطرحني من قدام وجهك. روحك القدوس لا تنزعه مني.

0: القدوس يا رب الذي أرسلت على جميع القديسين والسلطان الكساء السادسة هذا يكون في عشان قلبا نقيا وفي الله روح مدغن في عشاء لا تزحم كن دائما روح قدوس لا تنزعه مني
1: سبتي كي يوكي عن يوم نفماتي
0: ربنا يسوع مسيبنا الله الكريم روح مستقيم وحيا روح من هو رفر قدرات وحد نفسي مضي وكل إنسان آت عالم ارحمنا
1: إنك أين كيستوسيون استونيون
0: يا والد في الأنت يا قرم الحق وخلاص مطم بارك ربنا نبارك رب يوم في يوم يهيئ طريقنا لأن أولى خلاص
1: إنك أين كيستوسيون استونيون آمين
2: أيها الملك للسماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والملك يقول في الصالحات ومعطي الحياة اللهم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس وصلح وخلص أنفسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وحطهم السلام اللهم أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا من دين أنفسنا
1: إنك أين كيستوسيون استونيون آمين
2: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحصل في القيام في السماء يا والدة الإله أنت باب السماء افتحي لنا باب الرحمة
0: قدوس الله قدوس الفضل استجب لنا يا رب عندما نصلي يا بابنا الذي في السماوات أسألك يا رب يا سيدنا المسيح اسمعنا حمدك ونختارنا من كريتون كريتون كريتون كريا ليسون كريا ليسون كريا
1: ليسون كريا
0: ليسون كريا ليسون كريا
1: ليسون
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا
1: ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا
0: ليسون كريا ليسون كريا
1: ليسون كريا ليسون كريا
0: ليسون كريا ليسون كريا
1: ليسون كريا ليسون كريا ليسون
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا قدوس قدوس قدوس قدوس رب السماء والسماء الله رب أنت المحيي والمحيي أحمدك استجب لنا رب عندما نصلي بين الذي في السماوات أبانا الذي في السماوات صلاة تبات الساعة السادسة من يوم الثلاثاء مبارك وقدم المسيح ملك ودى في الختام الدمير وتأتي معلمنا داود النمر قطبق اللهم باسم خلفك وتقبل ودى نحن رديت يا رب عن أرضك الليل يسكن في عون عالي يستريح في ذي سمية قول رب أنت ونحن الرب قد ملك ولبسك إلى رب سأل رب فاتم نشكرك يا ملك نضبط كل أبا رب العالمين مخلصا في عون عالي شيء سنعناني بشيء عبادة الذي في السماوات صلاة البيت الساعة التاسعة من يوم الثلاثاء المبارك وقدم مزامير وترتيب معلمنا داود من الأرض نسبح رب تباح النديد نسبح رب اختار الرب رب أجلس عن يمينه طوبى رجل خائف ربي وصيا جدا تأمنت رزالة تكلمت يا الله لا باب ربنا لا نخلصنا يسوع المسيح ارحمنا يا الله ثم ارحمنا اشفى امراض نجينا يا رب حتنا يا رب يبصر سيوسا وسا وسندوس وندوس وندوس وندوس وصلنا بشارة معلمنا القديس ماري متى البشير وتنيز الطار بركة المقدسة تكون معنا جميعا أمين
3: ولما أبصر الجمعة فهضل الجبل عندما جلس تقدم إليه تلاميذه وتحفاه وعلمهم قيلا طوبى المساكين بالروح لأن الأم ملكوت السماوات طوبى الحزانة لأنهم يتعزون طوبى العدعى لأنهم يرثون الأرض طوبى الجاع العاشر للجبران مشبعون طوبى الرحماء لأنهم يرحمون طوبى الأنقياء القلب لأنهم عينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى المطردين أجل ذل لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم وطردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجلي كل شر كذبين فرحوا وتهللوا أجركم عظيم في السماوات فنما قد طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فماذا يملح الأحلى صعب الشيء لنطلع خدم تدث الناس أنتم نوران ممكن تقفن زينة كان على جبل ولا يقدون سراجا عظاما تحت المكيال بعد ما منار فرد كتب البيت هكذا فلا يدين وراكم قدام الناس لخير أعمالكم صالحة في مسجد رباكم
0: الله دائما دينا من تمشوار السوس مكرتنا وصوت من مائس واجهات يا ستيا من نائنا
4: يا من في اليوم السادس السادس من طال الصليب من أجل خطي اللي جرى أبو نادم في الفردوس مزق سخطان المسيح إلى نقلصنا نصر أخت رب السماء أسترس اللهم استجب صلاة ولا ترفض طلبتي التفت إلى اسماء عاشي وباكر وقت الظهر كلام يقول في اسماء صوت يخلص نفسي بسلام المسيح إلى رسول مطال صلي في الساعة السادسة بطلت الخطية بالخشب حيات الميت موتك الذي المسان زخلفت بيديك الذي مات بالخطية وقتل جانب الأمكشاف المحيا وبالمسامين ثم التبع انقذ أقول من طيشة العمال إلى الشوات العالم تسكار أحكامك السمية كرأفتك سلنا دالة ولا حجة ولا معزل من جكس الخطية فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العزران كثيرة شفاعة قوية ومقبول عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة ترفض الخطأ من شفاعتك أنت الذي ولدت رقومات قادرة خلاصنا لا نتألم من أجلك ينقذنا فلتدركنا رفاتك فقد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من اسمك القدوس
2: صلاة خلاص فوسط الأرض كلها يا المسيح لنا عند بسط يديك طاهرة يا أبو الصلاة فلاس كل أم تصفى المجد لك يا رب نزول لشخص غير الفاسد يا الصلاة الطريمة طالبين مغفرة خطايانا المسيح لنا لأن مشيئتك سرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو الصغر إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرح أيها المخلص لما أتيت لتعين عالم يا رب المجد لك أنت الممتلئ نعمة الله العظيم نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فانهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونولنا نعيم الفردوس أول نجل هذا نمجد بشكر غير ما يتمسيح إلهنا
0: قدوس الله قدوس الخول سحبنا قدوس الله بكم في الصلب عند الحمد قدوس الله النجل هي السلوك يا رب اغفر لنا خطيئة يا رب استقل لنا رب عندما نصلي أبانا الذي في السماوات
1: اسمك أتمنى الفرد أكون مشيئتك من السماء في ذلك
0: السلام ولكن أسألك جاءت ممتلئ ما بعض كل حين وليت إلى أم السعدي صلواتنا
1: فعزر عمر يقول تشوائي فينا مسلم السلام الفاحب إن سنة وليت محمد ونسألك وذكرين أتشمع ربنا يسوع المسيح يا حبنا
0: تبطاتي وتوتوت كندوت كندوت كندوت كندوت فاسم بشارة معلمنا قديس ماري لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركة مقدسة معنا جميعا أمين
5: ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا لما علمت الجموع تبعوه فقابلهم وخاطبهم عن ملكوت الله وكان يشفي المحتاجين إلى الشفاء وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اسلف الجموع ليذهب إلى القرى المحيطة والحقول ليستريح ويجدوا ما يأكلونه فإننا ها هنا في موضع قفر وقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكين إلا أن نمضي نحن فنشتري أطعمة لهذا الشعب جميعهم وكانوا نحو 5000 رجل فقال لتلاميذه يتخذوا في كل موضع 50-50 ففعلوا هكذا وأكلوهم أجمعين وأخذ 5 خبزات وسمكين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ يده أمام الجموع فأكلوا جميعهم وشبعوا ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 قفة مملوءة
0: والمجد لله دائما أبدين أمين دون إشوال السوس أن بكرة نضع صوت من دمعي سواء جي أخي يا من بينا
6: يا رب يا مزاق الموت يوسف والساعة التاسعة من أي خطاة حاسي جسمانية المسيح إلهنا ونجينا فليد متوسل قدامك قولك فهمني تدخل بحضرتك كلمتك حيني يا ربي يا من سلم روح في يدي الآب عندما تصل في الساعة التاسعة وضعت لسه المصوب معك لدخول الفردوس لا تخبر عني يا صالح تلزمنا الضال بل قدس نفسي وضي فهم جن شريكا سرارك المحيا لكي ما يجهزك نحسن القدم تصبح بغير كنت مشتاقا إلى بها كوضن كل شيء المسيح
1: الآمين.
6: يا ربنا يسوع المسيح يا من ولدت من البيت المناجي واحتملت الصلب الصالح قتلت الموت بموتك وسهدت القيامة بقيامتك لا تعرضي على جبلتهم بيديك اسهر محبتك البشر الصالح اقبل وتشفى من أجلنا نجي من كل الشعب متواضع نترك انقضاء سنين الدهر ولا تنقض عهدك وتنزلنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وساق عبدك وسر القديس
1: آمين.
7: لما وصل السويس الحياة صيم الله قال الأول المصلوب معنا إلى المقدس ما كان الشمس أفت شعاع ولا أرض ما جت معتادة لكن القادر على كل شيء ومحتمل كل شيء سخون يوم ما تجد في ملكوتك يا من قبل الاعتراف للصعاصة يقبلنا إليك وصالحنا مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقوم بخطيئنا معه معترفين بوليتك ونصر معه جميعا نسكوني وما تبيت في ملكوتك عندما نظرت لوليد الحمل وراء مخلص لنا وعصري معلقا قالت وهي باقي يمنع نفاف عقبول الخلاص مع شهد التابع عند نظر إلى صربوتك الذي أنت صابر على مالك كل ابن وإلهي
1: نعظمك يوم النور الحقيقي نوجدك يا ترى عزراء القديسة تخلصت فستان مجدلك يا سيدنا في المسيح فخر باسمك للشهداء تجلس انك من سبتك انا زفر الخطايا وبشر السادس قدس ارفع الاسم حقيقة نؤمن بإله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من قبل كل الظهور نور من نور الى حق نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بس كل الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق والانبياء الكنيسه واحده مقدسه جميع الرسولين اعترف بعموديه واحده وفرات خطايا ننتظر قيامه الاموات وحياه الدار الاتي امين.
7: سلام يا رب يسوع المسيح اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا امين.
1: كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون
8: كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم
1: كيريا ليسون كيريا ليسون ارحم ارحمنا يا الله
8: يا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا
1: يا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون
8: كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم
1: يا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله
8: يا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا
1: يا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون
8: يا ليسون كيريا ليسون سون يا رب ارحم
1: يا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله
8: يا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا
1: يا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون
8: كيريا ليسون كيريا ليسون
1: قدوس رب السماء والسماء والارض ارحمنا الله الاب ضابط الكل يا سلوس قدوس ارحمنا يا رب حلو اغفر اس وحدنا يا الله عن سيئتنا لا تسعنا الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي يدعو علينا كرحمتك يا رب وليس خطيئة
7: استجب لنا يا رب عندما نصلي أبانا الذي في السماوات
1: تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ذنوبنا

0: يقطعونه أو نما قتليات بيوت نمشيري نما نما يسواب أوريني أجن قوت ما بس يسواب إن كاسو ليك نابستو ليك نقل بيسيين تأمو تانين اذكر يا رب الذين قدموا القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم من أجر السماء
1: المقدسة الكريمة وقدمتنا والذين قدموها يا
2: Ir ojejme vienorum je peon hena ke volem šoj soj sok bente.

0: أشكرك رب على كل حال لم كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا ليك، أشفقت علينا وأضدتنا وأتيت بنا إلى
1: لهونك يرحمنا الله يترأف علينا ويسمعنا ويعيننا أكبر سؤالات وتلباط قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وليحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا الطباو المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا صليب، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا.

الشر. امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا، كل سلام ما خوف، كل حسد، كل تهريب، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، وعن سائر الشعب، عن هذه المائدة، وعن هذه الكنيسة، وعن هذا الموضع المقدس الذي لك أما صالحاتنا فعزتنا إلى أنك أنت الذي أعطيتنا سلطانا ندوس بالحياة والعقل.

جديدة يا رب خدام هذا اليوم، أباء القمام سباء الكسوس والشمامس والأكليوس وكل الشعب وحقارته يكونوا محلين من تلميذ الثالوث العود السلام والابن الروح القدس في الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة من المتنفى الاثنى عشر في النهضة الجاي ماكس السلطة الشهيد والبطريرك القديس أويس معنا الأسمديد حنا ذهبي الفم القديس كريلس والقديس باسيليوس والقديس أوروريس من أفئدة ثمانية عشر من نيكو والماء وخمسة من قسطنطين بأفسد ثم قدسة الباب المعظم الأنبا طاولوس الثاني ثم حقارة المبارز القدوس الآب والابن الروح القدس الآن وكل ذلك الأمين أخطيء

0: بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركاته علينا أمين. فتفكروا في الذي احتمل هكذا من الخطاة المقاومين لنفسهم وحدهم لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم، فإنكم لم تقفوا حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، وقد نسيتم التعليم الذي خطبكم به كبنين. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحب الرب يؤدبه ويضرب كل ابن يقبله. فاصبروا على التأديب فيكلمكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه. ولكن إن كنتم بلا تأديب المشترك فيه الجميع، فأنتم إذن نغول لا بنون. ثم إن كان لنا أباء جزدانيون مؤدبين وكنا نستحي منهم، أفلا نخضع بالأولى لأبي الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب إرادتهم، وأما هذا فلمنفعتنا بالأكثر لكي ننال من قداسته. ولكن كل تأديب في وقته الحاضر لا تجد للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين تدربون به ثمرا بر للسلام. لذلك قوموا الأيادي المسترخية والأرجل المخلعة، واخضعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يميل الأعرج بل بالحري يبرأ. اسمعوا في أثر السلام في جميع الناس، وأيضا الطهارة التي بدونها لن يرى أحد الرب. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركته علينا آمين. يا أحبائي لا تستغربوا البلوى المحرقة التي تحدث بينكم لأجل تجربتكم، كأنه أمر غريب قد أصابكم، بل كما اشتركتم في أوجاع المسيح افرحوا لكي تفرحوا بابتهاج في استعلان مجده أيضا. وإن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن ذا المجد والقوة وروح الله يحل عليكم. فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو كناظر إلى ما ليس له، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله بهذا الاسم، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. فإن كان قد ابتدأ أولا منا فما هي عاقبة الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ وإن كان البار بالجهد يخلص، فالخاطئ والمنافق أين يظهران؟ فإذن الذين يتألمون كمشيئة الله فليستودعوا أنفسهم لله الخالق الأمين في عمل الخير. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يحب.

0: الإبراقسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركته المقدسة فلتكن معنا أمين. وأما شاول فكان يضطهد الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. أما الذين تشتتوا كانوا يجلون مبشرين بالكلمة. فانحدر فيلبس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح. وكانت جموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقول فيلبس عند استماعهم ونظرهم للآيات التي كان يصنعها، لأن كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم، وكثيرين من مفلوجين والعرق كان يشفيهم، فكان فرح عظيم في تلك المدينة. وكان قبلا في تلك المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدهش كل شعب السامرة وقائلا إني أنا عظيم. وكان الجميع يصغون إليه من كبيرهم إلى صغيرهم قائلين هذا هو قوة الله العظيمة. وكان الجميع يصغون إليه إن أقام بينهم زمانا طويلا يطغيهم بالأسحار. ولكن لما آمنوا إذا بشرهم فيلبس بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء، وسيمون أيضا نفسه آمن. ولما اعتمد كان يلازم فيلبس، وإذا رأى آيات وقوات عظيمة تجرى على يديه اندهش. لم تزل كلمة رب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: لم تزل كلمة رب تنمو وتكثر هذه البيعة كل بيعة. أمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم الخامس من شهر مصر المبارك أحسن استقبال علينا عليكم مخبور الخطيئة ذلات مقام رحمة رب يا أباء وإخوتي. أمين.
2: في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار نياحة القديس العابد يوحنا الجندي، ومن أمره إنه ولد من أبوين مسيحيين، ولما كبر انتظم في سلك الجندية وصار مرافقا للإمبراطور يوليانوس الجاحد، فأرسله لاضطهاد المسيحيين، وكان يتظاهر أمام الجنود أنه يحارب النصارى، ولكنه في الحقيقة كان يدافع عنهم ويعاملهم بالإحسان ويقضي حاجة المحتاج منهم. ومع هذا كان مداوما على الصلاة والصوم وعمل الصدقات عائشا عيشة الأبرار. ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام، وقد أصهر الله من قبره آيات كثيرة. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا كل مجد دائم الأبد. أمين.

أيها السيد الربيع يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأن أجلك المقدس

الذين أمرونا وأوصونا أن نذكر في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

0: Sidene tavo fosio acusuminto io fangelio.
1: Την ζευγή έχουν φρόνι ψέσεν τένε βον Κύριε ευλογήσον αυτό κατά με Θεόν Αγίου Ευαγγέλιο δοξάνος μας.
0: مسافتنا وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصم بشير مشارة مرمو علمنا متى البشير وتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا.
1: بيون افشان بيوفا بنوت بيشان انت من
0: المزامير يا بينا داود النبي والملك بركاته على جميع الامين كثيرة يا احزان الصديقين.

فليرفعوا في كنيسة شعبه وليباركوا على منابر الشيوخ. جعل أبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقسيم ملكيصادق. الرب عن يمينك يا أبانا الطوباوي المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني. وشريكك في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنبا صليب. الرب

وكان يسوع يطوف في كل الجليل معلما في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل وجع في الشعب، فزع خبره في جميع سوريا، فأحضروا إليه جميع السقماء بالأمراض والأوجاع المختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين، فشفاهم. وتبعه جموع كثيرة من الجليل والعشر مدن وأورشليم.

0: لا يصلح بعض شيء إلا لأن يطرح خارجا ويداسى من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيل كل من في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات.
1: والمجد لله دائما.
2: السلام والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا رحمته وبركاته من الآن وكل أوان وإلى دهر دور كلها أمين. نشكر ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي أعطانا هذه البركة في هذا الصباح المبارك. نعلم تماما قيمة هذه الأيام ومكانة هذا الصوم في قلوب كل أولاد الكنيسة. عشان كده ندعو الكل أن يكون في هذه الأيام يقول لك كده صايم ومصلي وعابد الرب من كل القلب. وآيات الإنجيل النهاردة من إنجيل معلمنا القديس متى، ودي جزء من موعظة رب المجد يسوع المسيح على الجبل. وقيل عن هذه الموعظة: إن كان الكتاب المقدس يحوي الكثير والكثير وفيه تعاليم لا تعد ولا تحصى، فقيل عن هذه الموعظة إنها ضرة الكتاب المقدس. علشان كده أبائنا علمونا أن هذا الجزء لابد أن يكون مقروء محفوظ معاش، بالذات هذه الموعظة لها من فم رب المجد. فأقول لكم كده تأمل بسيط أن رب المجد صعد إلى الجبل وفتح فاه، وهقول كلمتين عن الجبل ونطبقهم في أيام هذا الصوم المقدس. الجبل واحد ثابت، اثنين بعيد، ثلاثة مرتفع. ثابت يذكرنا بثباتنا في الإيمان، فإحنا نصلي لكيما نصلي ونصوم لكيما يكون لنا الثبات الحقيقي في الإيمان في شخص رب المجد يسوع المسيح. خاصة أن إحنا في هذه الأيام بنتعرض لمحاربات كثيرة وشكوك كثيرة، فلابد أن يكون لنا هذا الإيمان الصخري الثابت في شخص رب المجد. ولما نتكلم عن الثبات نتذكر ثبات الشجرة في الأرض، لها جذر، والجذر ده ما جعل الشجرة دي ثابتة. وقد تتأثر هذه الشجرة بتأثير الريح تمين يمين أو شمال، ولكن سرعان ما تستقيم هذه الشجرة لأنها ثابتة في الأرض. هكذا النفس البشرية ثباتها قد تمين أو قد تضعف بسقطة ما أو ضعف ما، ولكن سرعان ما تستقيم هذه النفس بالتوبة في شخص رب لرب المجد يسوع المسيح، وتستقيم حياتها من أجل ثباتها في شخص رب المجد. اثبته في محبتي. فلابد أن احنا في هذا الصوم نبقى لنا إيمان ثابت وثقة ثابتة وإيمان صخري في شخص رب المجد يسوع المسيح. نمرة اثنين يقول أن الجبل ثابت وبعيد، والبعد ده يقودنا لحياة الخلوة، نختلي بالرب. ويقولوا كده أن الخلوة للمبتدئين علاج، مش كده؟ ويقولوا كمان الخلوة للمجاهدين تقييم للنفس. ويقولوا كمان ان الخلوة مجال للملء الروحي، النفس تمتلئ برب، تمتلئ بنعمة ربنا. فالخلوة اختلي مع ربنا ومعاك كتابك انجيلك ومعاك اجبيتك ومعاك كتابك الروحي. اختلي بربنا ولو دقائق قليلة في اليوم لكيما تلتقي بالله لقاء مباشر. احنا كأولاد الله

لابد ان احنا نعيش حضور ربنا في حياتنا بصفة عامة. لكن الخلوة ادخل الى مخدعك واخلق بابك. فمن فضلك الصوم ما يعديش كده. احنا دايما الكنيسة بتعلمنا والاباء ان الصوم مقترن بالصلاة. فلابد ان انت ليك خلوة بصفة منتظمة دقايق في اليوم. دقايق في اليوم. حتى يقول لك لو ما قدرتش وانت في مكان عملك غمض عينيك وارفع قلبك لربنا. الجبل بعيد يقودنا الى الخلوة. عشان كده كل واحد منا يحتاج ان هو يختلي مع نفسه، يرجع لنفسه ويقعد مع نفسه ويتقابل مع ربنا لكيما يقدم توبة ويمتلئ ويقيم حياته هو عمل ايه النهاردة. يعني من أهمية الخلوة في نهاية اليوم تسأل نفسك انت عملت ايه النهاردة لمجد الله، وعملت ايه النهاردة يجعل في دينونة امام الله. لما تجاوب على السؤالين دول هيبقى في تقييم، افعالك لمجد ربنا ولا افعالك للعالم. النقطة الثالثة عشان ما اطولش، يقول لك ان الجبل مرتفع والارتفاع يفكرنا بالسمو. واولاد ربنا تمتعوا بهذه العطية السامية التي لا تقدر بثمن. أولاد ربنا عايشين هذا السمو الروحي. أهمها أن الجسد اللي أنت فيه ده هيكل للروح القدس. في أكتر من كده؟ أهمها أن حضورنا دلوقتي في القداس عشان نهاية القداس أبونا يقدم جسد حقيقي ودم حقيقي ويقدمه ليك من أجل تبقى ليك ثبات وتتمتع بهذا الثبات وتعيش هذا الثبات وتنال الغفران وتؤهل إلى السماء. سمو. فالإنسان الروحي، الإنسان الروحي دايما في عيش، يعيش في سمو مرتفع نحو السماء. عايشين على الأرض ولكن لا نتأثر بالأرض. الكنيسة رسمت لنا أن احنا نجعل من الأرض دي سماء. وأهم ما في هذا الموضوع وفي هم وجوهر هذا الموضوع كنيسة الله التي هي سماء الله على الأرض. فعشان كده كل ما تدخل الكنيسة كأنك في السماء، والكنيسة بترسم لنا السماء. عن حياة السمو ونحتاج كلام كتير. فلابد ان احنا في فترة هذا الصوم نطلب شفاعة العذراء واحنا صايمين ثابتين في الإيمان عابدين الرب من خلال خلوتنا مع ربنا سامين وحياة سامية مرتفعة عن الأرضيات وما على الأرض. وبالتالي تبقى أنت عايش في الأرض والأرض ملهاش وجود في حياتك، لأنك تحيا الوصية اللي بترفعك إلى السماء. كل سنة وحضراتكم طيبين، لإلهنا كل مجد وكل أكرام من الأبد.

0: ஏகம் வியாஸ்திரோரோசம் மர்த்திரோசாவாமீனோவீனேவோல்தோவேமிஷேரியேகோன்யேசோவேவாயோ
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده يهدي الأحياء والأموات الذي ليس مكان قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحن بصق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعتلي بمعمودية واحدة لمخفية الخطايا.

0: على غير فساد، والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس، هادمته بزور المحيي الأزلي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام التي من السماوات. هذا تعساك الملائكة مجدونك بها قائلين: المجد لله في العالي، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة.
1: من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة
0: يا
1: الرسولية.
0: رب بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك، طهرنا من كل دناس ومن كل غش، من كل رياء ومن كل فعل خبيث، من تذكار الشر الملبس الموت، وجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بيرقون في دينونة من موهبتك.

بعضكم بعضا بكبرة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الأزل يسوع المسيح من الله الحي اسمعنا وارحمنا. قدموا قدموا قدموا على الرسم كفوا بخوف ولا

مستحق وعادلون، مستحق وعادلون، لأنه حقا بالحقيقة مستحق.

شايسه بنوتي الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خلفنا وصيتك برواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا قائدا إلى الانقضاء، بل تعتنا دائما بأنبيائك القديسين. وفي آخر الأيام ظهرت نحن جلوس الظلمة ظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي من الروح القدس.

واجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خلطة الذين في العالم سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي

من نحن أيضا نصنع ذكرى الأمي المقدس وقيمة الأموات وصعود الأسهم وظهور السيد الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا تنقرز بلنا.

0: نتناول مقصاتها أنفسنا وأجساد أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا ونجد نصيبنا من رأس من جميع القديسين الذين نرضوك منذ الباد. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحد المقدسة الجامعة الرسولية.

0: هاترك بالدم الكريم الذي وسع بسلام وكل الساق فرزق سيدنا الذين في عسكر يا رب بنا طبع المكرم ليس لها سقيفه بطرت كان الباب الانبات ودروس الثاني والشريك في الخدمه الرسوليه أبينا الوصف المكرم الانبا صالي.
1: صلوا من أجل الرئيس كانت من باب معظم الأنبا تدرس الثاني بابا وبطريرك رئيس سقف المدينة العظمى اسكندرية وشريكة في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنبا صليب وسائر سقفاتنا.

0: والذين يفسرون كل حق باستقاماتنا بما لبيتك المقدس يا رونا قطيعك بالسلام اذكر يا رب بين القمامس والقصوص الارثوذكسين والشمامسة
1: صبوا من أجل بين القمامس وبين القصوص وخطنا الشمامسة.

من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجل كل حزين نرجوك واطلب اسمك القدوس، لأن أعين كل ترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعما في حين حسن. اصنع ما نصف صلاك يا معطيا طعما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن الذي يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين زاد في كل

Ostim beniot ava bishoi bismi biromin teliot bi mari gente den sotire so swabana babola tomo haskel timizo sayyidi la boin al qiddisin rumian maximus wa dumadios wa 49 shahidan shukhshat wal qawl qiddisan ba musa hniskam al qis وابانا بدنيا القمص ابانا بيزورس القصه ابانا بخمسة بالشريك وتدرس تلميذ وابانا بشنود رئيس المتوحدين وانبوي تلميذ وابين القديس الانبا ابرامس كل فيوم وجيز ابين القمص ميخيل البحير تلميذه ابين القديس البطريرك الباب الانبا كيرلس السادس والقديس حبيب جرجس رئيس الشمامسة وابونا الراهب يوستس الانطوني ابونا القمص بشيء كامل ابونا الانبا سربمون الاول متران السدان وابونا القمص ميخائيل ابراهيم وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا

هؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب، نيح نفوس أبينا القمص أنطونيوس فاكيوس، وأيضا نفوس عبيدك المرحوم تواطروس، عادل نجيب، مدحت بشرى، ظريف برسوم، إبراهيم معوض، سعد إبراهيم، شوقي إبراهيم، جورج، عزت، لويزا، توفيق، مارينا، ظريف، عزيزة، غطاس، سمسومة، سعيد. تفضل يا رب، نيح نفوسهم جميعا في حضن أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. حولهم في موضع خضرة على من راح في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة.

الذين خستنفوا سمنيهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في رشد من السمايا في ذلك الموضع ونحن

لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق ونهتم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا

كيف قلب طائر شفتين نقيتين نفس مستنيرة وجه غير مخفي إيمان بلا رياء نية نقية صبر كامل رجاء ثابت نقصر بدل غير خوف نطلب لك يا الله.

الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.

0: اسکر یا رب بضعف ان الخط واغفر لي خطايا الكثير من الخطايا الخاصه والجسد قلب لا تمنع شعبك رب النعم القدوس حللنا وحال كل شعب كل خطيه وكل عنا انما نحن ربنا اصنع مرضات الاخت اسمن رب سلام كنيستك الواحده الواحد رب قدس البابا تفضل الثاني شركائي في الخدمة الرأس اللي بعد ما طلب نسب كنيستك وشعبك كل الحاضرين كل الغيبيين كل الذين أمرونا أن نذكرهم كل من ليس لها كل ولادك رب اقبل صلواتنا اقبل توبتنا اقبلنا إليك أعطينا يا رب النعمة الخلاص في اسمك عبيدك يا رب Alguien me dice en el genso te es muero.
1: Su tiso mi inquieto me mati tome tabo se obros come.
2: Kriyalai son, kriyalai son, kriyalai son.
0: Al-Qudsat al-Qudisin, Mubarak al-Rabbi, Yisal, Masih ibn Allah, wa Qudus, an al-Ruh al-Qudus, Ameen.
2: Wa ahdu al-Ibn al-Qudus, wa ahdu al-Ibn al-Qudus, wa ahdu al-Ruh al-Qudus.

لحظة واحدة ولا ترفت عينك، يعطى عنا خلاص وفان خطا حيا أبدية كل من يتنا أؤمن جي سايتي خن أمس مامين كل ما دوت.

ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد هللويا، صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

كأن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لك.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

اطلبوا لك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين.

هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنح نكمل هذا اليوم المقدس وكل محتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياه، إنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل

0: وسلم. فلنصل الله الأبد بتلك كل أبو ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا أبائنا وإخواتنا.
1: اطلبوا عن أبائنا وإخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. أبائنا القديسين وسال عصاقفة وأبائنا العصاقفة وأبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأبائنا العلمانيين وعنياح كل المسيحيين، لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا.
2: يا رب ارحم.
0: تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب لهم في موضع خضر على مراح في فردوس النعيم، الموضع الذي حرم الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تر عيني ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، ما عددت يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون مثل عبيدك بل هو انتقال. وإن كان قد لحقهم توان وتفريط وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح محب البشر اللهم تفضل يا رب أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهر من دنس لو كانت حياته يوما واحدا على الأرض، أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم ونحيحهم ملكوت السماوات، وأما نحن فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسك.
2: يا رب ارحم. فتفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت يا رب إله أبان مزداد بركة، واسمك القدوس مملوء مجدا لأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل كان عليك، لأن عين الكل ترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أخطاء الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل ولأبد أمين. مبارك أنت يا رب عليم عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوق، مبارك أنت يا رب أن يبارك يا رب رحمتك دائما أعمالك يا رب لا ترفضها، لأنك خلصت المأجع من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أحسن مشاهدك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة وبنورك ربنا عين النور. فلتأتي رحمتك الذين يعرفون وكبرك المسخمي قلوب، لك أتاك البركة لك الحق تسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب وابن الرقص كان مصلبات والآن والأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب وترتيل لاسمك أيها الإعلان أن يخبر برحمتك بالغداء فاقفي كل ليلة. قدوسة
3: القوي قدس الحيازة مولد أورد من عزر أرحمنا. قدوس الله قدس القوي قدس الحيازة مولد الصلب عنا أرحمنا. قدوس الله قدس القوي قدس الحيازة مولد أتقاونا ومودة سعة للسماوات أرحمنا. مجد الآب والابن والروح قدس الآن كل واند وهدم كل أمين. يا سلوس القدس أرحمنا، يا سلوس القدس أرحمنا، يا سلوس القدس أرحمنا. يا رب فرنا خطايانا، يا رب فرنا أسامنا، يا رب افتقد نارت شعبك اشفيونا أجل اسم القدوس. أباؤنا أخذنا زي راقد يا رب نحن سامنه بلا خطية، يا رب ارحمنا الذي بلا خطية، رب أنا وقتباطنا إليك لأنك مكتب عزة قدس المسلس. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كففنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والكون مجد إلى الأبد آمين.
2: كم بخريستوس إيسوس بن شويس آمين. هللويا شرهنت انت هو روس اسمه اسمه اسمه اسمه وندم برسان سين فين تي مصنول مام بيرستوس
4: أمين تني بروسيم شيم شويا بن شيرين من ري تنتي بكاني نو بين آني فول
2: شرسي تسمي سينان بيوين انتامي بيرستوس بن نوتي تي برسانوس أمين
4: متي هو يمشو سريجون انت فيرون اين منين امسيس انت كان النوبينان يفون
2: في برسينوس مريم تي سيوتوغوس سواب تي برساس انت نوت انت بجنس لمترومي
4: البرد بيني ريجون نارن بخريطوس بيطار في بوتري موت

0: وتركانه العالم كله ومجده الفاسد.
1: أبتي أنت بيبسي شيفون بيبسو ما في أكرم أبشف أن الشفا صاروا أسفي مبشر مبنوتين.
0: لهذا رفع مخلصنا إلى ملكوته وأعطاه الخيرات التي

0: Mebsoisare, Gunovasloforos, Martyros, Biagios, Ava, Minan, Tifken, Novina, Nivo.
1: Tilmizan Bashnuda, Las Hakaya, Kulmakan, Kakirifat, Amin, Hakim, Attaib, Ambawi, Saw.
0: الذي كان ينمد دائما في النعمة وكان يزداد حبا للكنيسة لأنا ولديه كانت قيان على ماها الفضائل
1: الذي اشتهى من قلبه أن يصير راهبا وأخذ مدرس المتحدين الذي يقبل ما لك رب أن يقبله
0: ما نجح فيه تلميذته اختار يسوع ليصير رئيسا لدير بعد بشنودة على ثمانة آلاف راهب
1: السلام لك ينبوي صايا من يخص الأقوال الحكيمة كتبت رسائل نفعة وأكملت جهادك الحسن
0: طب من الرب عنا يا القديس رئيس الصديق أنباوي صالي يغفر لنا خطايانا
1: شو بين سوائر سمسيقون خنما شو سي تركن خيطو شو زنبتر انت سيطاقص تيم برسن سنسيون بين
2: مكيون في طاري ماز بين سوتير ناقص وتتبول في نفسي

نعظمك يا أم النور حقيقي ونمجدك آيات العذراء القديسة ويتلي لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص مصنع مجدك يا سيدنا أمك المسيح فخر رسل لكل شهداء تهلي صدقين ثبات كنس غفران قضايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت وعد ناس قل لا ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله إله ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا هذا الآن من السماء وتجسد منها روح القدس ويمر بالعذراء وتأنس وصلب عنا العهد براس البنطي تألم وقبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد للسموات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن قضاء نعم نوم بروح القدس الرب المحيم بسك من الآب نسجد له مع الآب والإب الناطق في الأنبياء وفي كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية ونعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين.

إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترونه ولم يروا وأن يسمعوا

في بيت سمعان الأبرص جاءت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن فسكبته على رأسه وهو متكئون فلما رأى تلاميذه ذلك تقمقموا قائلين لماذا كان هذا الإتلاف لأنه كان يمكن أن يباع هذا بكثير ويعطى للفقراء فعلم يسوع وقال لهم لماذا تتعبون المرأة فإنها قد عملت بي عملا حسنا لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين لأن هذه قد سكبت هذا الطيب على جسدي لتكفيني الحق الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا

0: لأن مستحقين نقول لك بشكر
1: أبانا
0: الذي في
1: السماوات.
0: تقدس
1: اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: خبزنا ذا الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر عن مذنبينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير في المسيح يا رب. لأن لك
3: تسقيب الاسم متكريك لنطيع
4: نوفيون سوكيري
3: روس خمين تيمت ابو بامين
0: أيها السيد رب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الآب التي قطع كروتات خطايانا من قبل الله المخلص المحيي الذي نفخ في وجوه تلاميذ القديسين ورسل الأطهار وقال مقبل الروح القدس: من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموها عليهم سكت. أنت الآن يا سيدنا من قبل الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت كل زمان في كنيسك المقدسة أن يغفروا خطايا الأرض ويربطوا كربات ظلم. نسأل أطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك أبائي وإخوتي وضعفي هؤلاء المنحنى برسم أميدك المقدس. ارزقنا رحمتك، اعطى كربات خطايانا إن كنا أخطأنا لك في شيء بعلم أو بغير علم أو بضع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بسر القلب، فأنت يسد العار بضعف البشر كسام محب البشر. اللهم أنعم علينا وفران خطايانا، باركنا،
1: آمين.
0: طهرنا،
1: آمين.
0: حالنا يا رب وحياة سيد شعبك.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

شويس يعني تسبح وصلاة الخدمة التانية وصلاة نصف الليل قدام المسيح ملكنا ولهنا نقول في خاطر نما زمير تراتير أبينا دوبركاتو إن آمين.

زقصاص وقصاص مقدوس قدوس قدوس خاصم القدس وقلب بشير والتلميذ الطاهر بركاته على جمعنا امين. ثم ساله احد الفريسيين كل معه، فلما دخل بيت الفريسي تجوز امراه في المدينه كان خاطئه، فلما علمت انه متكئ في بيت الفريسي اخذت قاروره الطيب وقفت من عند رجليه باكيه وبدت تبل قدميها بدموع حتى

0: مسحهم شعراسها وكانت تقبل قدمتهم بالطيب، فلما رأى الفريسي الذي دعوه ذلك قال المحدث نفسه: لو كان هذا النبي لعلم أن هذه المرأة التي لمسته ما حل أنها خاطئة. فأجاب يسوع قال له: يا سمعان، عندي كلمة قولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لدى المدينان على الواحد 500 دينار والآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان، فسامحهما كليهما. فمن منهم يحب أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن الذي سامح بالأكثر. فقال: بصبحة كم تا. ثم التفت المرأة وقال: سمعان، ترى هذه المرأة؟ لقد دخلت بيتك وماء لرجل متعاطية، أما هي فقد غسلت بدموع رجل مسحتهم شعرها، لم تقبل فمي. أما هي فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبل قدمي بزيت، لم تدهن رأسي. أما هي فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل ذلك أقول لك أن خطايا الكثيرة مغفورة، حبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لا مغفور لك خطاياك. فبدأ المتكون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال المرأة: إن من قد خلصك فذهب بسلام، والمجد لله دائما أبدا أمين. تينو اشتمك بارسطوس نبك وتنغاثوس نب ابن أبوات أواب جي أكيك سوتم النينان.
1: ربي أنا كثيرة كما أعطيت منذ القادم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أن أبل قدميك اللتان اعتقتاني من درج الضلالة، وأقدم لك طيبا فائقا، واقتني لي عمرا نقيا بالتوبة، لكي أسمع عن ذلك الصوت المملوء فرحا إن أماني قد خلصت. إذا ما تفطنت في كثرة أعمال الرديئة، ويأتي على قلب فكرة تلك الدينونة الرهيبة، تأخذني رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك يا من أنت وحدك بلا خطية. أنعم لنفسي المسكينة بتخشم قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني. السماوات تطوي بكيتها الممتلئة نعم العروس بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلادي غير المدرك. يا والد الإله يا أم الرحمة والخلاص، تشفعي من أجل خلاص نفوسنا.
2: أيها الملك السماوي المعز روح الحق الحاضر في كل مكان، والمال الكل كنز الصالحات ومات الحياة، اللهم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتح لنا باب الرحمة.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا وفي خطايانا الكثيرة، آمين. كريا لا ينصون، كريا لا ينصون.

أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا في مقبرك المحيه، وانهضنا من ظلمة خطايا قاتل النفس، وجعلنا أهلكم مستقيمين في عمل الخير في وقت مجيئك للعالم، ولنستحق سماع ذلك الصوت المفرح القائل: تعالوا إلي مبارك أبي، رث الملك المعد لكم من قبل أنشاء العالم. نعم يا رب، سهل أن نكون تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجاز مكافأة أثامنا وحدك متحن طول الأنا كثير الرحمة، وشفاعة سيدنا القديسة الطاهرة مريم، وشفاعة مصاف قديسيك، آمين. تنسين

0: ملك داود اتوا واكمله لنا.
1: شرنا وادب وسنصر من الذين شرب شرب عندما انكسر ابونا المانويل.
0: تتي وارب وكبر صوتي سيد نقطع من شخص بن

فلا نسألك ابن لك في الصلاة، اسأل الرب عنا ليصنع أنفسنا.

0: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك.
1: امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس الملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرمتين مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابطك، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شيئا ضيقاتنا سوى. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئات التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسم القدوس الذي دعا كرحمتك يا رب وليس خطايانا. صوتي آمين. وجعلنا مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.